زمن ترزعنا من سلام التكن بحدنا بسرعتنا كم كبيرا سلسة قارسة زيزو جويت ناسم اتزحزن قم زبير ترا موسى ويفرين هيك عالسون مسواتن كاستماقا زي مخالوية ما قدلو غينو اتنا قارسات زبير ترا جوي عب اير ترا سلطان جبتا قجل هكدف نقول لزقوبرو مبسعدات تليمو كالحرام أو تنب جزاي قجل مقياريو